سيدنا محمد وسلم الفضيلة والسلف والدرجة العليا الرفيع وابعد سلمان من محمود الذي وعده.